معضله وفي الدنيا ولت الاقيكم عطره وانت بعمل الخير للناس بالقاوه ودي حاجه كويسه متعاملوا الناس بطريقه عاملون بينياتكم انتم سامحه والعافيه منكم كلكم ربنا يوفقكم في حياتكم ويزيدكم ان شاء الله اللهم امين.